0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة.